فاني من دورت الدعوة فاني من دورت الدعوة لا شو رح نبي يرد راسك كبار ولا رح يشيل كرت راس.